0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: وسط أجواء مفعمة بالإيمان والرجاء، احتضن الملعب الرياضي في جزيرة لامبيدوزا القداس الإلهي الذي ترأسه قداسة البابا لاوين الرابع عشر صباح اليوم السبت. وللمناسبة الغلب الأقدس عزة قال فيها: إن الله يحبنا دائما أولا، وإن جمال البحر وهذه الجزيرة ووجوهكم لهو انعكاس لمبادرته المجانية، فالمحبة تسبقنا وتحيط بنا وتجمعنا. أنا ممتن للرب لتمكني من زيارتكم، على خطى البابا فرانسيس الذي أراد في 8 تموز يوليو عام 2013 أن يأتي إلى لامبيدوزا في أول رحلة له كخليفة بطرس. تابع الأبو الأقدس يقول: إن الرسل كما تعلمون قد أبحروا في البحر الأبيض المتوسط واختبروا ضيافة سكان جزره وسواحله التي شكلت منذ آلاف السنين ملتقى للحضارات. إن الإنجيل يتردد صداه حيث تلتقي الشعوب ويقبل الأشخاص بعضهم بعضا وتتشابك مصائرهم وتتحاور الثقافات المختلفة، ولكنه يصبح صامتا حيث يصنع كل واحد من نفسه جزيرة منفصلة، وحيث يتم تجنب التواصل وينقطع التبادل. بهذا المعنى فإن مثل السامري الصالح الذي تلا على مسامعنا للتو يصف قصة مستمرة، وقد ساعدتنا الرسالة العامة فراتيلي توتي على إعادة قراءته في خضم الظروف التاريخية المأساوية التي ما زلنا غارقين فيها. إن كلمة الله هي دائما لليوم الحاضر وتدخلنا في حوار لنخرج منه متحولين، فكيف نجيب إذن على محبة من أحبنا أولا؟ أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الأعزاء، إن لامبيدوزا ولينوزا توجدان اليوم على طريق خطير يشبه ذلك الطريق الذي كان ينحدر من أورشليم إلى أريحا. هنا لم تروا شخصا واحدا فحسب، بل آلاف البشر الذي وقعوا بأيدي لصوص سلبوهم كل شيء وأبرحوهم ضربا ومضوا تاركينهم شبه أموات. أما الآخرون الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى حيث أملوا فقد ابتلعهم البحر، لكن نشعر بوجودهم الذي يستدعي انتباهنا بقدر ما يستدعيه أولئك الذين نزلوا إلى الشاطئ وهم في حاجة إلى الاهتمام والمساعدة. فقبل أي اعتبار فكري أو قناعة إيدولوجية، فإن صدمة اللقاء بالذي يلقي أمامنا مجردا من كل شيء تدعو إلى قرب والمواساة. إن الرسالة للعبرانيين تقول لنا: اذكروا المظلومين لأنكم أنتم أيضا في جسد. هذا هو جوهر مثل الإنجيل، أن نكون قريبين وأن نصبح قريبين. تابع الأبو الأقدس يقول: لقد جئت لأشكركم أيها الإخوة والأخوات في لامبيدوزا على القرب الذي اختار الكثير منكم ممارسته. لقد تكررت هنا معجزة الشفقة، ورآه فأشفق عليه، وهي ثورة داخلية تبرز فينا إحساس الله وتوسع أفكارنا وقلوبنا وحياتنا. أتوجه بالشكر للمتطوعين وللجمعيات المنضوية تحت لواء منتدى لامبيدوزا التضامني، وللمؤسسات المدنية وخفر السواحل ورؤساء البلدية والإدارات التي تعاقبت على مر السنين على مر الزمن. شكرا للشمامسة والكهنة والراهبات والأطباء والأخصائيين النفسيين والمربين. شكرا لقوات الأمن ولجميع الذين اختاروا سواء نالوا عطية الإيمان أم لا أن يحبوا معا، لأن المحبة بينكم هي التي نظمت نفسها، تلك المحبة التي تعتبر الشفقة التي ترى الأخ في عرض البحر بمثابة نبضها الأول والنداء العميق للمجازفة بما لم يكن ليخطر ببالكم أبدا. وأحيي المهاجرين المتواجدين هنا، فهم أنفسهم لم يتلقوا التضامن فحسب، بل مارسوه مرات كثيرة في رحلتهم كفقراء يساعدون من هم أفقر منهم. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، لأنه ليس هناك شيء بديهي أو آلي في اقترابكم هذا. أضاف الحبر الأعظم يقول: والمثل يخبرنا بذلك، إن المحبة تكون دائما في الحرية، والحرية تكمن في القرارات. هناك أيضا من يختار ألا يكون قريبا، ومن يقرر ألا يقرر. إن الموت في هذا البحر هم ضحايا لقرارات اتخذت ولأخرى لم تتخذ. إن اللامبالاة بالخير العام والفساد في بلدان المنشأ، والنظام الاقتصادي العالمي الذي يولد الفقر والإقصاء والخوف الذي يغذي الأحكام المسبقة والازدراء. وفكرة أن هذه المشاكل لا تعنينا، والحسابات الإجرامية لمن يتجر يتربحون من مآسي الآخرين، والانتقال البطيء والصعب من مجرد إدارة الطوارئ إلى وضع سياسات متكاملة ومشتركة. جميع هذه الأمور تعيد إنتاج عجلة المرور والعبور بدون التفات. في الرواية الإنجيلية تابع لابولقدس يقول في المثل: كان هناك كاهن صدفة وتلاه لاوي، وكلاهما رأى ما حدث، لكنهما مضيا وعبرا بدون أن يلتقيا، بدون أن يلتفتا. وللأسف لا يخلو أي زمن من الذين يخافون من أن يدنسوا أنفسهم بالاتصال بالآخرين، فينكرون بذلك حتى أمام المعاناة والموت أصلنا المشترك في الله، والكرامة اللامتناهية لكل كائن بشري، والدعوة إلى المحبة بلا حدود. لقد حان الوقت للاعتراف والتأكيد على أن الانتماء الديني لا يجب أن يصبح أبدا سببا للتمييز، وكأن الإيمان له حدود وليس دعوة عالمية للخلاص. وحيث كانت هناك جدران فاصلة فقد هدمها المسيح، فلا توجد محبة الله بدون محبة القريب، ولا يوجد قريب إن لم أقترب أنا منه. إن التوقف والتأثر والانحناء والبكاء أمام ألم الآخرين كما فعل يسوع يعني الدخول في حركة المحبة، تلك التي أظهر الله نفسه من خلالها. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الأعزاء، إن الذي يسمح لديناميكية الشفقة والرحمة هذه أن تقوده يبدأ في العيش بشكل مختلف، وفي ممارسة المواطنة بشكل مختلف، والعمل بشكل مختلف. عندها يمكن حقا أن تولد حضارة المحبة، تلك التي تطلع إليها أسلاف القديسون يوحنا 23 وبولس السادس ويوحنا بولس الثاني. فإلى جانب عدد كبير من الأنبياء والشهداء في القرن الماضي، أدركوا أنه لا يمكن الرد على أغوار القلب البشري وهوال الحرب إلا بالرحمة والبدايات الجديدة. والآن وعلى أكتاف هؤلاء العمالقة دخلنا في ألفية يتعين علينا فيها إعطاء شكل روحي وثقافي وقانوني وسياسي واقتصادي لحضارة المحبة، لتعلمنا إذن فظاعة الألم الذي نشهده، جذرية هذا النداء. تابع الأبو الأقدس يقول: على مثال السامري يمكننا أن نغير برنامجنا ووجهتنا، ولدينا من الموارد والفرص ما يفوق السامري لكي نعطي الرجاء تجسيدا تاريخيا. فدنا منه وضمد جراحه وصب عليها زيتا وخمرا، ثم حمله على دابته وذهب به إلى فندق واعتنى بأمره. وعلينا بالطريقة عينها أن نعترف أن حضارة المحبة لا تولد من لفتة فريدة ومبهرة، بل من مجموع أفعال أمانة صغيرة وثابتة تشكل سدا في وجه إسقاط الإنسانية. وأنتم أيها الأصدقاء في لامبيدوزا شهود على ذلك هنا، من خلال التفاعل معكم نفهم عصرنا بشكل أفضل، ويمكن لكل واحد منا أن يتحقق من مسار حياته. بالتأكيد لا يملك الجميع القدرة نفسها على التأثير في الواقع، ومع ذلك لا يوجد أحد بلا مسؤولية، فكل شخص يملك نطاق عمله الخاص، وهناك وليس في مكان آخر هو مدعو لكي يختار إما أن يغذي منطق القوة ولو بمجرد اللامبالاة أو السخرية أو الكذب أو الكراهية، وإما صون منطق السلام بالحق والتعقل والقرب والعناية. أضاف الحبر الأعظم يقول: ومن هنا هذا الشريط القاسي من أوروبا في البحر الأبيض المتوسط يتضح بشكل أفضل، النداء التاريخي الذي توجهه ظاهرة الهجرة للمجتمعات الأوروبية. ومن هذا الجانب أيضا كما هو الحال في جوانب التحول البيئي وتعزيز السلام، تمتلك أوروبا إمكانات فريدة مستمدة من تاريخها وثقافتها، وتتحمل بالتالي مسؤولية موازية. فبحكم موقعها الجغرافي وتركيبتها المؤسساتية تستطيع أوروبا في هذه المنطقة مواجهة الأزمة بطريقة متكاملة، عبر إدراج الإسعافات الأولية ضمن خطة استراتيجية بعيدة المدى قادرة على استقبال المهاجرين وحمايتهم وتعزيزهم وإدماجهم، والعمل في الوقت عينه من أجل التنمية لكي لا يجبر أحد على الهجرة، كل هذا مع السهر على احترام كرامة كل شخص، وهي مهمة تقع على عاتق المؤسسات العامة، وإنما أيضا على عاتق المجتمع المدني بأسره والكنيسة. تابع لابولقدس يقول: أيتها الأخوات أيها الإخوة، كما قلت مؤخرا في تينيريفي خلال الزيارة الرسولية إلى إسبانيا، فإن لثقافة الاستقبال في لامبيدوزا أيضا دعوة سياحية يمكنها للأسف أن تشعر بالتهديد من قبل طرق الهجرة، وأن تتطور في ظل اللامبالاة أو حتى في تضاد مع جوانبها المأساوية. ف فبالنسبة للكثيرين في الواقع العطلة هي مجرد تسلية وخفة وراحة بال. عندها يبدو وكأنه يتوجب رفع جدار غير مرئي بين البحر والغرقى وبحر المصطافين. تحلوا بالشجاعة للتفكير بشكل مختلف، وتدريجيا وبفضل الإبداع ستتمكنون من جعل كل من يقضي فترة، حتى لو كانت فترة راحة على هذه الجزيرة، أن يصبح أكثر إنسانية من خلال التفاعل مع محبتكم ومع ما علمكم إياه البحر ومع اللقاءات التي ربتكم. فالراحة الحقيقية في الواقع توجد حيث يستعاد معنى الحياة، والرفاهية الحقيقية توجد عندما يكون الاقتصاد عادلا وأخويا. وفي هذا الاقتصاد تلتحم العناية بالخليقة والصداقة الاجتماعية في توليفة تبحث عنها البشرية اليوم. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد ذكرتنا القراءة الأولى بأن الضيافة جعلت بعضهم يضيفون الملائكة وهم لا يدرون، فكونوا إذن في نطاقكم الصغير نبوءة لما يمكنكم أن نتوق إليه معا على نطاق واسع، وستكونون أنتم وعائلاتكم أول المستفيدين من ذلك بتجاوز الانقسامات والخلافات التي لا يمكن حلها إلا بالمحبة، ولتكن الرعية بشكل خاص جماعة يتعلم فيها الجميع معا. في مدرسة الإنجيل الاستقبال والمرافقة والإدماج بأسلوب الشركة. خلص البابا لاون الرابع عشر إلى القول: لدينا هنا إلى جانب المذبح تمثال العذراء مريم ميناء الخلاص شفيعة لامبيدوزا. ولعلكم تعلمون أن القديس أغسطينوس كان يحب أن يصف الحياة البشرية بأنها إبحار في بحر هائج، ومصيرها كميناء خلاص آمن وأكيد، لا نسمحن للخوف بأن يتغلب علينا، وإنما للنظر إلى الأتعاب اليومية كزمن للفرص والشهادة. ليتوطد إيمانكم أيها الأعزاء من خلال هذه السنوات من المحنة والالتزام السخي، وليعد هذا التمثال المكرم ليخاطبكم بقوة الزمان الغابر. عندما كان من ورثكم هذا التعبد يكل نفسه إلى شفاعة العذراء بصدق مطلق، لدينا جميعا في الله ملاذا آمنا، وكل جماعة مسيحية مدعوة لتكون انعكاسا له على الأرض. وأنتم يا جماعة لامبيدوزا ولينوزا، لا يغيبنا عنكم أبدا نفس الإيمان والرجاء والمحبة.
2: لمناسبة مرور 250 عاما على توقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وجه البابا لاون الرابع عشر رسالة تهنئة إلى الشعب الأمريكي، استعاد فيها المعاني التي حملها إعلان الرابع من تموز يوليو عام 1776، مؤكدا أن هذه المناسبة لا تقتصر على الاحتفال بحدث تاريخي، بل تشكل فرصة للتأمل في المسؤولية المشتركة تجاه الوطن والأجيال المقبلة. أشار البابا إلى أن إعلان الاستقلال منح صوتا دائما لقيم الحرية والمساواة والسعي إلى السعادة والعدالة والحكم الديمقراطي، وهي مبادئ رافقت مسيرة الولايات المتحدة على مدى قرنين ونصف القرن. وقال إن أجيالا متعاقبة من الأمريكيين أسهمت في ترسيخ هذه القيم من خلال التضحية والخدمة والابتكار والمشاركة في الحياة العامة، ما جعل من هذه الذكرى محطة للتفكير في كيفية المحافظة على هذا الإرث وتطويره. وتوقف الحبر الأعظم عند موضوع الحرية الدينية، معتبرا إياها واحدة من أهم الركائز التي قامت عليها التجربة الأمريكية، وقال إن حق كل إنسان في أن يعبد الله وفقا لضميره وأن يمارس إيمانه بحرية ومن دون خوف أو إكراه يبقى من أبرز الضمانات التي تحمي كرامة الإنسان وتساعد على التعايش السلمي داخل مجتمع متنوع في ثقافاته ومعتقداته. هذا وأوضح لاون الرابع عشر أن هذه الحرية أتاحت للكنيسة الكاثوليكية أن تنمو وتؤدي رسالتها داخل الولايات المتحدة، ليس فقط لخدمة أبنائها وإنما أيضا لخدمة المجتمع بأسره. وأكد أن الكاثوليك مدعون إلى تجسيد محبة المسيح في حياتهم اليومية، ولأن يعيشوا الإنجيل في مختلف مجالات الحياة، وهو ما انعكس عبر العقود من مساهمات الكنيسة في التربية والتعليم ورعاية الفقراء والخدمات الصحية والعمل الاجتماعي وغيرها من المبادرات التي خدمت المجتمع الأمريكي. في سياق حديثه عن العلاقة بين الإيمان والمواطنة، شاء الحبر الأعظم أن يستشهد بتعليم سلفه البابا لاوون 13، الذي أكد أن المواطن الصالح هو المسيحي الذي يدرك واجباته، وقال إن الإيمان لا يتعارض مع الالتزام الوطني، بل يمنح الإنسان قوة إضافية للعمل من أجل العدالة والسلام والخير العام، مشيرا إلى أن المسيحيين مدعون إلى خدمة وطنهم بإخلاص من خلال الوفاء بواجباتهم تجاه الله وتجاه المجتمع والمساهمة في بناء حضارة تقوم على المحبة والتضامن. كما شدد البابا على أن كرامة الإنسان بوصفها عطية من الله تشكل مبدأ أساسيا في تطور المجتمع الأمريكي، وأوضح أن احترام هذه الكرامة يقتضي حماية الحياة البشرية في جميع مراحلها منذ لحظة الحبل بها وحتى موتها الطبيعي، والعمل على بناء مجتمع يمنح الضعفاء والمتألمين والمهمشين الرعاية والرحمة والتضامن بحيث لا يترك أحد على هامش الحياة. وتناول الحبر الأعظم أيضا قضية الهجرة، معتبرا أن الدفاع عن الحياة الإنسانية يشمل استقبال المهاجرين وحمايتهم ومساعدتهم، وقال إن تاريخ الولايات المتحدة تشكل منذ بدايته من خلال أجيال جاءت بحثا عن الحرية والفرص والانتماء وأسهمت في بناء شخصية البلاد وتقدمها. وأضاف أن استقبال هؤلاء بروح من التعاطف والكرم لا يمثل مجرد عمل إنساني أو خيري، بل هو اعتراف عملي بالكرامة التي يتمتع بها كل إنسان. في هذا الإطار ذكر لاوون 14 بما ورد في رسالته العامة الأخيرة الإنسانية الرائعة، حيث دعا إلى العمل المشترك من أجل الخير العام، مؤكدا أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم لا يستطيع أي فرد أو شعب أن يتحملها بمفرده، بل تتطلب تعاونا ومسؤولية مشتركة وشجاعة في البحث عن حلول تخدم الجميع. في ختام رسالته إلى الشعب الأمريكي أعرب الحبر الأعظم عن أمله في أن تكون الذكرى 250 للاستقلال مناسبة لتجديد الالتزام بقيم الحرية والعدالة والديمقراطية وتكافؤ الفرص، وأن يستلهم الأمريكيون شجاعة ورؤية الآباء المؤسسين في تعزيز وحدتهم الوطنية واحترام اختلافاتهم والعمل معا من أجل مستقبل أفضل وأكثر تماسكا. كما هنأ البابا لاوون 14 الشعب الأمريكي بهذه المناسبة الوطنية، معربا عن صلاته من أجل أن يواصل الأمريكيون تعزيز المبادئ التي قامت عليها بلادهم، ولكي تبقى روح العام 1776 مصدر إلهام للأمل والوحدة في المستقبل.
3: في اتصال فيديو عبر الشبكة، شارك قداسة البابا لاوون 14 بعد ظهر الجمعة 3 تموز يوليو في احتفال مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا بمنح قداسته ميداليته السنوية التي تحمل اسم ميدالية الحرية. وفي بداية كلمته أعرب الأب الأقدس عن الاعتزاز بتلقي هذه الميدالية في هذه السنة التي يحتفل بها بمرور 150 عاما على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع إعلان الاستقلال في 4 تموز يوليو 1776. ووصل البابا أنه عشية هذه المناسبة الهامة يوجه تحية قلبية إلى المجتمعين في المركز في فيلادلفيا، وباعتبار ابن هذا البلد الكبير الذي أسسه رجال ونساء شجعان كانوا يحلمون بالحرية في عالم أفضل لهم ولأبنائهم، قال البابا: فإنني أتحد معكم في طلب بركة الله لمستقبل أمريكا، وكي تواصل المثل العليا التي يذكرها إعلان الاستقلال توجيه خير الأمة في الوحدة والعدل والسلام. وتابع البابا لاوون 14 متحدثا عن إعجاب أغلبيتنا منذ الصغر، حسب ما قال، بهذه الكلمات وإشارتها القوية إلى قانون الطبيعة وإلى إله الطبيعة كأساس التأكيد على أن جميع الرجال والنساء قد خلقوا متساوين ولهم من خالقهم حقوق لا يمكن المساس بها، من بينها الحق في الحياة والحرية والسعي إلى السعادة. وتبع الأب الأقدس أن هذا التأكيد وإن كان ينتمي إلى لغة التنوير له أساس في فهم للشخص البشري يستلهم من رؤية الكتاب المقدس العظيمة لخلق الإنسان على صورة الله. فهنا نكتشف أسس الكرامة البشرية، قال البابا. كرامة تسبق تأسيس أي دولة، وحماية هذه الكرامة تشكل هدف الدولة. وتبع الأب الأقدس أن العزم على تحقيق الرؤية النبيلة لمؤسسي الأمة كان في السنوات 250 الأخيرة ما جعل أمريكا بالنسبة للكثير من شعوب العالم مرادفا للحرية. وقد فتح هذا البلد أبوابه لموجات متتابعة من المهاجرين، ممكنا إياهم وممكنا أبناءهم من المشاركة في تشكيل مستقبل هذه الأمة. وكانت محبة الحرية هذه من جهة أخرى ما حفز الولايات المتحدة في أحلك لحظات القرن الماضي خلال الحربين العالميتين على النظر إلى ما هو أبعد، وعلى دعم قضايا الحرية خارج حدودها بتضحيات كبيرة. أراد البابا لون الرابع عشر بعد ذلك التأمل في المبادئ المؤسسة لأمريكا كي تظل أمينة للحلم الذي جعلها جديرة بأن تحمل اسم بلد الأشخاص الأحرار وأرض الأشخاص الشجعان. وتوقف قداسته أولا عند الحق الأول الذي تحدث عنه مؤسس الأمة وهو حق الحياة، وأشار إلى أن حيوية أي بلد هي مرتبطة بشكل وثيق بالقيمة التي يمنحها للحياة البشرية، معترفا بالكرامة التي يتمتع بها كل شخص بحكم وجوده في حد ذاته. وذكر البابا هنا بكلمات صاحب المزامير حول الشكر على عمل الخالق العجيب، وشدد قداسته على ضرورة إنماء هذا الإجلال أمام عطية ثمينة أي الحياة، وعلى فعل الإجلال هذا أن يحرك قلوب الأشخاص ويحفز إصدار قوانين تعترف بهبة الحياة منذ الحبل بها حتى الموت الطبيعي وتحميها. وشدد البابا على أن العظمة الأخلاقية لأمة تظهر قبل كل شيء في قدرتها على دعم وحماية وتثمين حياة الجميع، وخاصة من هم أكثر ضعفا. ثم انتقل قداسة البابا إلى الحديث عن مبدأ آخر، الحرية، والتي قدرها ولا يزال يقدرها الكثير من الرجال والنساء الذين بحثوا في الولايات المتحدة عن بداية جديدة. وأشار الأب الأقدس إلى أن الحرية غالبا ما تفهم كحرية عمل ما نريد، إلا أن الحرية الحقيقية هي أعمق بكثير، فهي تقوم على قدرة الشخص على التعرف على الحقيقة والالتصاق بما هو خير حتى وإن كان الثمن كبيرا. وتبع البابا أن التوق إلى الحقيقة وإلى الحرية وحتى السعي إلى السعادة يدفع كل الأجيال إلى التساؤل حول معنى الحياة وحول غايتنا النهائية، حول الله. وأضاف أن الإجابة على هذه التساؤلات هي ما يحدد الوجهة التي نعطيها لحياتنا. وأشار قداسته إلى تعزيز الولايات المتحدة للحرية الدينية الضرورية لاتباع ما يمليه الضمير بدون خوف أو إكراه حسب ما يذكر في دستور الولايات المتحدة. ووصل قداسة البابا حديثه عن الحرية الدينية مشيرا إلى كونها تتعلق باحترام دواخل الشخص البشري، حيث تتكون القناعات ويمكن للضمير أن يقود القرارات التي تتخذ من أعماق القلب. هذا إلى جانب كون هذه الحرية ما يضمن للأفراد والجماعات العبادة والتعبير عن إيمانهم. وأضاف البابا أن الحرية الدينية قد أسست في الولايات المتحدة تقليد الحوار والتعاون بين الأديان من أجل تعزيز الخير العام وإثراء النقاش حول القضايا الأخلاقية التي وضعت أمامها الأمة والتي شكلت مسيرة تاريخها. ثم أعرب الأب الأقدس عن الرجاء أن تواصل هذه التقاليد منح ثمارها في نقاش عام يتميز بالاعتدال واحترام وجهة نظر الآخر، وأن تسفر عن جهود متواصلة للعثور على أرضية مشتركة لتعزيز قضايا السلام والمصالحة داخل البلاد وخارجها. وأضاف البابا لون الرابع عشر أن الأسلاف في الولايات المتحدة، أي رجال ونساء من أصول وأديان ولغات مختلفة، قد تمكنوا من العثور على الأرضية المشتركة والقوة الضرورية لبلوغ مستقبل أفضل، وقد وحدتهم المبادئ التي حفزت مؤسسي أمريكا نظرا لتجذرها في حقيقة الشخص البشري في قضية واحدة وحلم مشترك. وقد منحت الوحدة قوة لهذا الحلم تبع البابا، وشدد على أن ازدهار الأمة يتطلب أن تكون متحدة لا فقط في الأهداف المرتبطة بأفعال مؤقتة، بل وأن توحدها مبادئ لا تزول مع مرور الوقت. ثم أعرب الأب الأقدس في ختام كلمته عن الرجاء أن تكون المبادئ التي تأملنا فيها اليوم والتي يتضمنها إعلان الاستقلال مصدرا لهذه الوحدة ونورا ومرجعا للحاضر وللسنوات القادمة. وأكد البابا صلاته كي تكون الذكرى 250 لتأسيس هذه الأمة الكبيرة، قال قداسته، فرصة لتجديد الالتزام بالمبادئ التي جعلت الولايات المتحدة بلدا يثمن السلام والازدهار، بلدا يتسم بسخاء نبيل للقلب. ثم أوكل البابا الجميع ومستقبل الأمة إلى من هو ينبوع الحرية الحقيقية والسلام الدائم، إلى من اسمه السلام.
2: بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. تلا قداسة البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وألقى كلمة قبل الصلاة استهلها مشيرا إلى أن الإنجيل الذي تقدمه الليتورجيا اليوم يدعونا إلى أن نشارك يسوع في صلاة الحمد التي يرفعها إلى الآب رب السماوات والأرض. إن ابن الله الذي صار إنسانا يظهر محبته بإشراك كل خليقة في فعل الشكر هذا، كما أشار البابا ليون الرابع عشر إلى أن بساطة هذا الفعل العفوي والفرح يتناغم مع أسلوب الله الذي يحب أن يكشف نفسه للصغار فيما يبقى مخفيا على الحكماء والأذكياء. فهؤلاء في الواقع هم ممتلئون بأفكارهم الخاصة ولا يدركون حضور المسيح الذي يزور شعبه، وهكذا تصبح الحكمة البشرية كبرياء. أما حكمة الله الحقيقية فتظهر في تواضع الجسد، ويتوجه تعليمه إلى الذين يرزحون تحت أثقال الحياة أكثر من غيرهم. تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون، يقول الرب. أن نذهب إلى يسوع يعني أن نجيب على محبته ونشارك في حياته حتى الصليب، كما شرح لنا هو نفسه قائلا: من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. إن بذل الذات بدافع المحبة هو نير يسوع، أي خلاصة تعليمه، جوهر حكمته المتقدة بالمحبة تجاه الجميع. وتابع البابا ليون الرابع عشر كلمته قائلا: أيها الإخوة والأخوات، كيف يمكن لثقل الصليب أن يكون خفيفا ولطيفا؟ وأضاف: لسبب واحد فقط، لأن الرب يحمله أولا ومعنا جميعا، بدون أن يتركنا أبدا لوحدنا أمام ما يثقل كاهلنا. كمعلم حقيقي يحمل يسوع على عاتقه البشرية التي جرحها الشر لكي يعتني بها. فالحكمة التي يعطينا إياها هي أعلان خلاص، ونيره ينهض بنا من كل سقوط. وأشار البابا ليون الرابع عشر إلى أن مسيرتنا في اتباع يسوع هي مدرسة للحرية، تأخذ على محمل الجد مأساة التاريخ وتنير معناها دائما ولا سيما في أحلق اللحظات. وأضاف البابا ليون الرابع عشر أنه في العبودية المسيح هو التحرر، وفي ويلات الحرب المسيح هو الرجاء، وفي ساعة الخطيئة المسيح هو المغفرة. هذه هي الحكمة الحقيقية، أي الطريق الذي نريد أن نسلكه معا متحدين كتلاميذ باسمه. ويعلمنا إياها يسوع الأبن إذا صار أخا لنا، فبقوة الروح القدس يكشف للكنيسة حقيقة الله والإنسان، لأن لا من أحد يعرف الآب إلا الأبن، ومن شاء الأبن أن يكشفه له. وفي ختام كلمته قبل صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد قال البابا ليون الرابع عشر: إذا نشكر الرب على ثقته هذه الممتلئة محبة، نسأل شفاعة مريم العذراء ملكة السلام من أجل خير الكنيسة والعالم أجمع. وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي وجه قداسة البابا لمون الرابع عشر كلمة أشار في مستهلها إلى أنه تم يوم الخميس الماضي الثاني من تموز يوليو في مزار تاكساي في فيتنام تطويب الكاهن فرانشيسكو سافيريو ترو أونغ بو الذي قتل في العام 1946. وأضاف أنه في سياق من القمع والعنف دافع عن حقوق الناس ولم يتخلى عن رعيته. كما وحي البابا لمون الرابع عشر في كلمته بعد صلاة التبشير الملائكي جميع الحاضرين في ساحة القديس بطرس. نشرت إدارة البيت البابوي بيانا أشارت فيه إلى أن قداسة البابا لمون الرابع عشر سيتوجه عصر اليوم الأحد الخامس من تموز يوليو إلى القصر الرسولي في كاستل غاندولفو لقضاء فترة راحة حتى 27 من تموز يوليو. وخلال هذه الفترة سيتم تعليق جميع المقابلات العامة والخاصة، وستستأنف المقابلات العامة يوم الأربعاء الخامس من شهر آب أغسطس. وخلال أيام الأحد في شهر تموز يوليو سيتلو الأب الأقدس صلاة التبشير الملائكي في ساحة الحرية في كاستل غاندولفو.
1: عرفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بأن قداسة البابا لون الرابع عشر وفي تلبية لدعوة سفير الولايات المتحدة لدى الكرسي الرسولي قد توجه أمس السبت الرابع من تموز يوليو عقب عودته من زيارته الرعوية إلى لامبيدوزا إلى مقر إقامة السفير لمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة. وحول هذه الزيارة تحدثت أيضا السفارة الأمريكية ناقلة تعبير السفير عن تشرفه الكبير بالاحتفال بهذا اليوم الخاص مع مواطن أمريكي وأسقف روما حسب ما ذكر.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان تكلم يسوع فقال: أحمدك يا أبتي رب السماوات والأرض على أنك أخفيت هذه الأشياء على الحكماء والأذكياء وكشفتها للصغار. نعم يا أبتي، هذا ما حسن لديك. قد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا من أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن شاء الإبن أن يكشفه له. تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. احملوا نيري وتتلمذوا لي، فإني وديع متواضع القلب، تجد الراحة لنفوسكم، لأن نيري لطيف وحملي خفيف.

نجد في إنجيل هذا الأحد دعوة يسوع: تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. عندما قال يسوع هذا كان يرى أمام عينيه الأشخاص الذين كان يلتقي بهم يوميا على دروب الجليل، العديد من الأشخاص البسطاء والفقراء، المرضى والخطأ والمهمشين، وها هو الآن يدعوهم إليه قائلا: تعالوا إلي، ويعدهم بالراحة والعزاء. إن دعوة يسوع هذه تمتد إلى يومنا لتصل إلى العديد من الإخوة والأخوات المثقلين بسبب حياة غير آمنة وحالات وجودية صعبة وخالية في بعض الأحيان من أي مرجعية. ففي البلدان الأشد فقرا وكذلك في ضواحي البلدان الأكثر غنى أيضا نجد العديد من الأشخاص التعبين والمثقلين الذين يرزحون تحت ثقل الهجر واللامبالاة. كم من الآلام تسببها اللامبالاة الإنسانية، والأسوأ منها اللامبالاة المسيحية. ونجد أيضا على هامش المجتمع العديد من الرجال والنساء الذين يعيشون العوز والإخفاق والفشل أيضا. كثيرون هم الذين أجبروا على النزوح من أوطانهم معرضين حياتهم للخطر. كثيرون هم الذين يحملون يوميا على كاهلهم ثقل نظام اقتصادي يستغل الإنسان ويفرض عليه نيرا لا يحتمل. إلى كل فرد من هؤلاء أبناء الآب الذي في السماوات يكرر يسوع قائلا: تعالوا إلي جميعا. وهو يقوله أيضا للذين يمتلكون كل شيء ولكن قلبهم يعاني الفراغ وغياب الله، فلهم أيضا يقول يسوع: تعالوا إلي جميعا. تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. إن يسوع لا يأتينا بشروط ولائحة ممنوعات، وإنما حاملا كأس خلاص وسلام. لا يملي علينا وصايا وشرائع جديدة، بل وعدا بأن ملكوت الله قد بدأ، وهو سلام وفرح بالروح. وإن سمحنا له بأن يملأنا بسلامه ويريحنا، سنصبح عندها بدورنا راحة وسلاما لآلاف الأشخاص الذين يحيطون بنا. تتلمذ لي فإني وديع متواضع القلب، أي تعلم من قلبي، ولكن فقط إن سمحنا ليسوع بأن يمتلك قلوبنا سنصبح عندها تلاميذا حقيقيين له، فنتعلم منه المحبة والسلام وننال ملء الحياة. فقلب المعلم هو المدرسة التي ستدخلنا إلى قلب الله جوهر الحب، لنتعلم من قلب يسوع كيف نحب بوداعة بدون تكبر وبتواضع بدون عنف. فمحبته هي راحة وسلام لكياننا وتنعش وجودنا، لأن الله هو جوهر الحياة. ويسوع يعد بأن يعطي الراحة للجميع، لكنه يوجه لنا دعوة أخرى وهي كوصية، فيقول: احمل نيري وتتلمذ لي فإني وديع متواضع القلب. إن نير الرب يكمن في حمل أثقال الآخرين بمحبة أخوية. فبعد أن ننال الراحة والعزاء من المسيح، نحن مدعوون بدورنا لنصبح راحة وعزاء لإخوتنا بوداعة وتواضع على مثال المعلم. احمل نيري لأن نيري لطيف وحملي خفيف. النير في الكتاب المقدس هو الشريعة، وشريعة يسوع هي المحبة. فهو لا يأتي بالصوت ليجلد، بل بالدواء ليشفي. وبالتالي فهو يقول لنا: احملوا محبتي، تتلمذوا لي، كونوا شهودا لمحبتي ورحمتي في هذا العالم. لنرفع صلاتنا إلى مريم الكلية القداسة، والتي تقبل تحت ذيل حمايتها جميع الأشخاص التعبين والمثقلين، لكيما وبواسطة إيمان منير وظاهر من خلال حياتنا نصبح راحة لجميع الذين يحتاجون للراحة والحنان والرجاء.

0: بعد مرور 1000 يوم على اندلاع الحرب في غزة، لا تزال المأساة الإنسانية تتفاقم، فيما يواصل السكان العيش وسط الدمار والخوف ونقص حاد في أبسط مقومات الحياة. 1000 يوم مرت منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع عقب اعتداءات حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023، وعلى الرغم من الحديث عن وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، فإن الواقع على الأرض يقول إن الحرب لم تنتهي بعد. في هذا السياق، قدم كاهن رعية العائلة المقدسة في مدينة غزة الأب جابرييل رومانيلي، قدم صورة قاتمة عن الحياة اليومية، مؤكدا أن الموت ما يزال يحصد الأرواح، وأن النزاع ما يزال يسرق الناس وأمالهم. وقال إن آلاف الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا أو تركوا أيتاما يمثلون مأساة تفوق الوصف، مشددا على أن هذه الأرقام يجب أن تهز ضمير العالم وتدفعه إلى التحرك الجاد نحو سلام عادل. وقد وصفت المنظمات الإنسانية الدولية الوضع في القطاع بأنه يقترب من نقطة اللا عودة، فالمواد الغذائية والدواء والمياه الصالحة للشرب أصبحت أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لبقاء الإنسان على قيد الحياة، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 20,000 طفل فقدوا حياتهم منذ بداية الحرب، فيما يواجه نحو 245,000 آخرين خطر سوء التغذية أو يعانون منه، إضافة إلى نحو 800,000 نازح اضطروا لترك منازلهم. ويعتبر العاملون الإنسانيون أن هذه الأرقام قد لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة، إذ ما يزال كثيرون تحت الأنقاض دون أن يتم انتشالهم أو حتى تسجيلهم ضمن الضحايا. هذا وتحدثت منظمة أنقذ الأطفال عن حجم هذه الكارثة، معتبرة أن العالم تخلى عن أطفال غزة طوال تلك الفترة، وفشل في وقف القتال والتشويه الذي يطال هؤلاء الصغار يوميا. في حديث لموقعنا الإلكتروني، أوضح الأب رومانيلي أن كل عائلة تقريبا في غزة فقدت شخصا واحدا على الأقل، أما المجتمع المسيحي الصغير فقد دفع هو الآخر ثمنا باهظا، فقبل الحرب كان عدد المسيحيين من كاثوليك وأرثوذكس يزيد قليلا عن 1,000 شخص، لكن خلال السنوات 3 الماضية مات 60 منهم، بعضهم بسبب القصف أو القنص، وآخرون بسبب غياب الرعاية الصحية والعلاج. ومع ذلك لا تتوقف المعاناة عند القتل والدمار، فالحياة اليومية باتت معركة بحد ذاتها. معظم مناطق غزة باتت من دون مياه نظيفة، والحصول على كمية محدودة من الماء قد يتطلب الانتظار لساعات طويلة، وحتى عندما تتوفر المياه تبقى هناك شكوك حول صلاحيتها للشرب بسبب ظروف التخزين والنقل. أما الكهرباء فهي شبه معدومة منذ بداية الحرب، كما قال الأب رومانيلي، مشيرا إلى أن ما تبقى من الطاقة ينتج بكلفة باهظة في ظل غياب الوقود وقطع الغيار والمولدات، ما يجعل تشغيل محطات المياه أو المستشفيات أمرا بالغ الصعوبة. ومع انهيار المنازل باتت الخيام المأوى الوحيد لغالبية السكان، لكن هذه الخيام تحولت إلى بيئة قاسية لا تصلح للحياة، خصوصا في فصل الصيف نتيجة الحرارة المرتفعة والرمال الملوثة بمياه الصرف الصحي، كما تنتشر الحشرات والقوارض إلى جانب أمراض جلدية ومشاكل في الجهاز الهضمي. وعلى الرغم من هذه الصورة السوداء، لا يزال صوت الأمل حاضرا، وقد رفع رومانيلي صوته مجددا داعيا إلى السلام، ومؤكدا أن السلام ممكن حتى لو بدا بعيدا وصعبا، كما شدد على أن الاستسلام ليس خيارا، ولابد من الاستمرار في الحديث عن العدالة والكرامة الإنسانية.
1: في في تقرير له وثق مركز بيانات الحرية الدينية في إسرائيل ما تعرض له المسيحيون من عنف وعدوانية في الأشهر من نيسان أبريل حتى حزيران يونيو 2026، ويشير التقرير إلى 83 من حالات التحرش والاعتداءات بالأشكال المختلفة خلال الأشهر الثلاثة المذكورة، وقد وقع أغلبها في القدس وبشكل خاص في المدينة القديمة. ومن بين هذه الأفعال هناك البصق، الاعتداءات الجسدية، التهديدات والإهانات، أعمال التخريب، إلقاء النفايات وغيرها في باحات الأديرة، هذا إلى جانب استفزازات عبر الشبكة. هذا ويسلط التقرير الضوء على أن هذه الاعتداءات تحدث علنا، وأن هناك حتى والدين يقومون بهذه الأفعال مشجعين أبنائهم على محاكاتهم، كما وأوضح المركز أن من يدفع الثمن هم في المقام الأول المسيحيون المقيمون. ومن بين الحوادث الكثيرة يتوقف التقرير عند دفع راهبة وإسقاطها على الأرض في 28 من نيسان أبريل بالقرب من جبل صهيون، إلا أن الأمور قد بلغت ذروتها خلال الاحتفال بما يعرف بيوم يروشلايم ومسيرة الراية، وأيضا خلال طقس دخول السفير البابوي مدينة القدس. هذا ويتحدث المركز عن التزايد في عنجهية مرتكبي هذه الأفعال والذين يتصرفون بشكل واضح بدون أي مخاوف من تبعات محتملة. ومن بين ما جاء في التقرير تسجيل غياب للرموز المسيحية في الفسحات العامة في القدس، كما وينقل المركز معلومات تم جمعها من المؤسسات الدينية والجماعات المسيحية التي يتصل بها بشكل منظم من خلال شبكة من المتطوعين. ويذكر المركز في تقريره أن مهمته تتمثل في مساعدة الضحايا للتقدم ببلاغات إلى الشرطة والسلطات المعنية، إلى جانب التوثيق وجمع المعلومات حول كل حادثة. وأضاف أن المتطوعين يتابعون أيضا حالات الإخلال بالمشهد العام والرسوم الجدرانية وأعمال الشغب والتخريب، وتتواصل متابعة الحالات حتى الانتهاء من الإصلاح، لتستمر بعد ذلك مراقبة الأوضاع وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة. ويقوم المتطوعون من جهة أخرى بالمشاركة في الاحتفالات الدينية والتطواف وغيرها من نشاطات للجماعة المسيحية، وذلك للمراقبة والتوثيق وتفادي وقوع حوادث. ومن بين ما ذكر في تقرير مركز بيانات الحرية الدينية في إسرائيل أنه عقب حادث الاعتداء على الراهبة بالقرب من جبل صهيون من قبل مستوطن يهودي، قد تم تفعيل خدمة مرافقة لحماية الإكليروس والرهبان والراهبات في القدس القديمة، وتتم هذه الخدمة بدعم من Israel Religious Action Center الذي يقدم المساعدة القانونية لتقديم البلاغات للشرطة. هذا ويطالب مركز بيانات الحرية الدينية في تقريره إدارة مدينة القدس بالاعتراف بأن غياب تمثيل مرئي للرموز المسيحية والحضور المسيحي في الأوساط العامة يساهم بشكل غير مباشر في عدائية مواطنين يهود إزاء المسيحيين. وفي توثيقه للهجمات ضد الرموز المسيحية أشار التقرير إلى وقوعها خارج إسرائيل أيضا، وأعطى مثلا تدمير تمثال المسيح وتدنيس تمثال لمريم العذراء في جنوب لبنان. وتبع المركز مشددا على ما وصفها بمسؤولية الجيش الإسرائيلي عن تربية جنوده ووضع معايير تصرف إزاء الجماعات الدينية والأماكن المقدسة. كما وأعرب المركز عن الرجاء أن تتم مواجهة هذه الأفعال بشكل مناسب داخل القوات المسلحة. وعرف التقرير باتصال قام به مع مكتب التوجيه في الجيش الإسرائيلي عقب سخرية الجنود الإسرائيليين من المسيحيين وعدم احترامهم لهم خلال زيارة إلى القدس. وعرب المركز عن سعادته عن انطلاق ما وصفه بتعاون تربوي بناء. وتحدث التقرير عن وثيقة يمكن التعرف عليها عبر الموقع الإلكتروني للمركز تتضمن خطوطا توجيهية أساسية للجنود في القدس، وثيقة تم توزيعها في الأوساط المعنية.
2: أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في فنزويلا الأب ريكاردو غويان دافيلا، سلط الضوء فيها على تضامن الكنيسة مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد في 24 من حزيران يونيو الفائت، مشددا على أهمية التضامن والمحبة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيشها البلاد، ومعلنا في الوقت نفسه عن إطلاق أسبوع صلاة من أجل البلاد، وأشار إلى أن هناك احتياجات عديدة وملحة، وأعرب أيضا عن امتنانه على التضامن الكبير الذي تم التعبير عنه. وتابع المدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في فنزويلا الأب ريكاردو غويان دافيلا حديثه مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني متوقفا عند العمل الرعوي، وأشار إلى أن تلبية الاحتياجات المادية أمر أساسي، لكنه سلط الضوء في الوقت نفسه وقبل كل شيء على أهمية الحضور والقرب الروحي والمرافقة والإصغاء، مشددا على زيارة مراكز الاستقبال كي نكون كرعاة كما قال قريبين من الناس. وأضاف أنه في هذه اللحظات العصيبة تتم الرسالة من خلال التعزية والقرب، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تقديم كلمات مناسبة وعلامة تضامن ومحبة. كما وأعلن المدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في فنزويلا الأب ريكاردو غويان دافيلا في حديثه مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، أعلن عن إطلاق أسبوع صلاة من أجل البلاد مع الدعوة إلى التضامن مع الأشخاص المتضررين من الزلزالين اللذين وقعا الأسبوع الماضي، وذلك ليس فقط من خلال الصلاة وإنما أيضا من خلال أعمال المحبة من أجل مساعدة إخوتنا. ينظم المكتب الوطني لرعوية الشباب التابع لمجلس أساقفة إيطاليا دورة تنشئة جديدة في تشرين الأول أكتوبر 2026 تحت عنوان بناء المدينة، وهي موجهة إلى العاملين الرعويين للتعمق في مواضيع الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا ليمون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وقد وقعها الأب الأقدس في 15 من أيار مايو 2026 في الذكرى 35 بعد 100 للرسالة العامة بعنوان في الشؤون الحديثة للبابا ليمون 13.

بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوع كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. تلا قداسة البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وألقى كلمة قبل الصلاة استهلها مشيرا إلى أن الإنجيل الذي تقدمه الليتورجيا اليوم يدعونا إلى أن نشارك يسوع في صلاة الحمد التي يرفعها إلى الآب رب السماوات والأرض. إن ابن الله الذي صار إنسانا يظهر محبته بإشراك كل خليقة في فعل الشكر هذا. كما أشار البابا ليون الرابع عشر إلى أن بساطة هذا الفعل العفوي والفرح يتناغم مع أسلوب الله الذي يحب أن يكشف نفسه للصغار فيما يبقى مخفيا على الحكماء والأذكياء. فهؤلاء في الواقع هم ممتلئون بأفكارهم الخاصة ولا يدركون حضور المسيح الذي يزور شعبه، وهكذا تصبح الحكمة البشرية كبرياء. أما حكمة الله الحقيقية فتظهر في تواضع الجسد، ويتوجه تعليمه إلى الذين يرزحون تحت أثقال الحياة أكثر من غيرهم. تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون، يقول الرب. أن نذهب إلى يسوع يعني أن نجيب على محبته ونشارك في حياته حتى الصليب، كما شرح لنا هو نفسه قائلا: من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. إن بذل الذات بدافع المحبة هو نير يسوع، أي خلاصة تعليمه، جوهر حكمته المتقدة بالمحبة تجاه الجميع. وتابع البابا ليون الرابع عشر كلمته قائلا: أيها الإخوة والأخوات، كيف يمكن لثقل الصليب أن يكون خفيفا ولطيفا؟ وأضاف: لسبب واحد فقط، لأن الرب يحمله أولا ومعنا جميعا، بدون أن يتركنا أبدا لوحدنا أمام ما يثقل كاهلنا. كمعلم حقيقي يحمل يسوع على عاتقه البشرية التي جرحها الشر لكي يعتني بها. فالحكمة التي يعطينا إياها هي أعلان خلاص، ونيره ينهض بنا من كل سقوط. وأشار البابا ليون الرابع عشر إلى أن مسيرتنا في اتباع يسوع هي مدرسة للحرية، تأخذ على محمل الجد مأساة التاريخ وتنير معناها دائما ولا سيما في أحلق اللحظات. وأضاف البابا ليون الرابع عشر أنه في العبودية المسيح هو التحرر، وفي ويلات الحرب المسيح هو الرجاء، وفي ساعة الخطيئة المسيح هو المغفرة. هذه هي الحكمة الحقيقية، أي الطريق الذي نريد أن نسلكه معا متحدين كتلاميذ باسمه. ويعلمنا إياها يسوع الابن إذا صار أخا لنا، فبقوة الروح القدس يكشف للكنيسة حقيقة الله والإنسان، لأن لا من أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن شاء الابن أن يكشفه له. وفي ختام كلمته قبل صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد قال البابا ليون الرابع عشر: إذا نشكر الرب على ثقته هذه الممتلئة محبة، نسأل شفاعة مريم العذراء ملكة السلام من أجل خير الكنيسة والعالم أجمع. وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي وجه قداسة البابا لمون الرابع عشر كلمة أشار في مستهلها إلى أنه تم يوم الخميس الماضي الثاني من تموز يوليو في مزار تاكساي في فيتنام تطويب الكاهن فرانشيسكو سافيريو ترو أونغ بو الذي قتل في العام 1946. وأضاف أنه في سياق من القمع والعنف دافع عن حقوق الناس ولم يتخلى عن رعيته. كما وحي البابا لمون الرابع عشر في كلمته بعد صلاة التبشير الملائكي جميع الحاضرين في ساحة القديس بطرس. نشرت إدارة البيت البابوي بيانا أشارت فيه إلى أن قداسة البابا لمون الرابع عشر سيتوجه عصر اليوم الأحد الخامس من تموز يوليو إلى القصر الرسولي في كاستل غاندولفو لقضاء فترة راحة حتى 27 من تموز يوليو. وخلال هذه الفترة سيتم تعليق جميع المقابلات العامة والخاصة، وستستأنف المقابلات العامة يوم الأربعاء الخامس من شهر آب أغسطس. وخلال أيام الأحد في شهر تموز يوليو سيتلو الأب الأقدس صلاة التبشير الملائكي في ساحة الحرية في كاستل غاندولفو.
1: عرفت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بأن قداسة البابا لون الرابع عشر وفي تلبية لدعوة سفير الولايات المتحدة لدى الكرسي الرسولي قد توجه أمس السبت الرابع من تموز يوليو عقب عودته من زيارته الرعوية إلى لامبيدوزا إلى مقر إقامة السفير لمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة. وحول هذه الزيارة تحدثت أيضا السفارة الأمريكية ناقلة تعبير السفير عن تشرفه الكبير بالاحتفال بهذا اليوم الخاص مع مواطن أمريكي وأسقف روما حسب ما ذكر.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان تكلم يسوع فقال: أحمدك يا أبتي رب السماوات والأرض على أنك أخفيت هذه الأشياء على الحكماء والأذكياء وكشفتها للصغار. نعم يا أبتي، هذا ما حسن لديك. قد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا من أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن شاء الإبن أن يكشفه له. تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. احملوا نيري وتتلمذوا لي، فإني وديع متواضع القلب، تجد الراحة لنفوسكم، لأن نيري لطيف وحملي خفيف.

0: نجد في إنجيل هذا الأحد دعوة يسوع: تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. عندما قال يسوع هذا كان يرى أمام عينيه الأشخاص الذين كان يلتقي بهم يوميا على دروب الجليل، العديد من الأشخاص البسطاء والفقراء، المرضى والخطأ والمهمشين، وها هو الآن يدعوهم إليه قائلا: تعالوا إلي، ويعدهم بالراحة والعزاء. إن دعوة يسوع هذه تمتد إلى يومنا لتصل إلى العديد من الإخوة والأخوات المثقلين بسبب حياة غير آمنة وحالات وجودية صعبة وخالية في بعض الأحيان من أي مرجعية، ففي البلدان الأشد فقراً وكذلك في ضواحي البلدان الأكثر غناً أيضاً نجد العديد من الأشخاص التعبين والمثقلين الذين يرزحون تحت ثقل الهجر واللامبالاة. كم من الآلام تسببها اللامبالاة الإنسانية، والأسوأ منها اللامبالاة المسيحية. ونجد أيضاً على هامش المجتمع العديد من الرجال والنساء الذين يعيشون العوز والإخفاق والفشل أيضاً. كثيرون هم الذين أجبروا على النزوح من أوطانهم معرضين حياتهم للخطر. كثيرون هم الذين يحملون يومياً على كاهلهم ثقل نظام اقتصادي يستغل الإنسان ويفرض عليه نيراً لا يحتمل. إلى كل فرد من هؤلاء أبناء الآب الذي في السماوات يكرر يسوع قائلاً: تعالوا إلي جميعاً، وهو يقوله أيضاً للذين يمتلكون كل شيء ولكن قلبهم يعاني الفراغ وغياب الله، فلهم أيضاً يقول يسوع: تعالوا إلي جميعاً. تعالوا إلي جميعاً أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. إن يسوع لا يأتينا بشروط ولائحة ممنوعات، وإنما حاملاً كأس خلاص وسلام. لا يملي علينا وصايا وشرائع جديدة، بل وعداً بأن ملكوت الله قد بدأ، وهو سلام وفرح بالروح. وإن سمحنا له بأن يملأنا بسلامه ويريحنا، سنصبح عندها بدورنا راحة وسلاما لآلاف الأشخاص الذين يحيطون بنا. تتلمذ لي فإني وديع متواضع القلب، أي تعلم من قلبي، ولكن فقط إن سمحنا ليسوع بأن يمتلك قلوبنا سنصبح عندها تلاميذا حقيقيين له، فنتعلم منه المحبة والسلام وننال ملء الحياة. فقلب المعلم هو المدرسة التي ستدخلنا إلى قلب الله جوهر الحب، لنتعلم من قلب يسوع كيف نحب بوداعة بدون تكبر وبتواضع بدون عنف، فمحبته هي راحة وسلام لكياننا وتنعش وجودنا، لأن الله هو جوهر الحياة. ويسوع يعد بأن يعطي الراحة للجميع، لكنه يوجه لنا دعوة أخرى وهي كوصية، فيقول: احمل نيري وتتلمذ لي فإني وديع متواضع القلب. إن نير الرب يكمن في حمل أثقال الآخرين بمحبة أخوية. فبعد أن ننال الراحة والعزاء من المسيح، نحن مدعوون بدورنا لنصبح راحة وعزاء لإخوتنا بوداعة وتواضع على مثال المعلم. احمل نيري لأن نيري لطيف وحملي خفيف. النير في الكتاب المقدس هو الشريعة، وشريعة يسوع هي المحبة، فهو لا يأتي بالصوت ليجلد بل بالدواء ليشفي. وبالتالي فهو يقول لنا: احملوا محبتي، تتلمذوا لي، كونوا شهودا لمحبتي ورحمتي في هذا العالم. لنرفع صلاتنا إلى مريم الكلية القداسة، والتي تقبل تحت ذيل حمايتها جميع الأشخاص التعبين والمثقلين، لكيما وبواسطة إيمان منير وظاهر من خلال حياتنا نصبح راحة لجميع الذين يحتاجون للراحة والحنان والرجاء.
1: بعد مرور 1000 يوم على اندلاع الحرب في غزة، لا تزال المأساة الإنسانية تتفاقم، فيما يواصل السكان العيش وسط الدمار والخوف ونقص حاد في أبسط مقومات الحياة. 1000 يوم مرت منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع عقب اعتداءات حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023، وعلى الرغم من الحديث عن وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، فإن الواقع على الأرض يقول إن الحرب لم تنتهي بعد. في هذا السياق قدم كاهن رعية العائلة المقدسة في مدينة غزة الأب جابرييل رومانيلي، قدم صورة قاتمة عن الحياة اليومية، مؤكدا أن الموت ما يزال يحصد الأرواح وأن النزاع ما يزال يسرق الناس وأمالهم. وقال إن آلاف الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا أو تركوا أيتاما يمثلون مأساة تفوق الوصف، مشددا على أن هذه الأرقام يجب أن تهز ضمير العالم وتدفعه إلى التحرك الجاد نحو سلام عادل. وقد وصفت المنظمات الإنسانية الدولية الوضع في القطاع بأنه يقترب من نقطة اللا عودة، فالمواد الغذائية والدواء والمياه الصالحة للشرب أصبحت أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لبقاء الإنسان على قيد الحياة، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 20,000 طفل فقدوا حياتهم منذ بداية الحرب، فيما يواجه نحو 245,000 آخرين خطر سوء التغذية أو يعانون منه، إضافة إلى نحو 800,000 نازح اضطروا لترك منازلهم. ويعتبر العاملون الإنسانيون أن هذه الأرقام قد لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة، إذ ما يزال كثيرون تحت الأنقاض دون أن يتم انتشالهم أو حتى تسجيلهم ضمن الضحايا. هذا وتحدثت منظمة أنقذ الأطفال عن حجم هذه الكارثة، معتبرة أن العالم تخلى عن أطفال غزة طوال تلك الفترة، وفشل في وقف القتال والتشويه الذي يطال هؤلاء الصغار يوميا. في حديث لموقعنا الإلكتروني أوضح الأب رومانيلي أن كل عائلة تقريبا في غزة فقدت شخصا واحدا على الأقل، أما المجتمع المسيحي الصغير فقد دفع هو الآخر ثمنا باهظا، فقبل الحرب كان عدد المسيحيين من كاثوليك وأرثوذكس يزيد قليلا عن 1,000 شخص، لكن خلال السنوات الثلاث الماضية مات 60 منهم، بعضهم بسبب القصف أو القنص وآخرون بسبب غياب الرعاية الصحية والعلاج. ومع ذلك لا تتوقف المعاناة عند القتل والدمار، فالحياة اليومية باتت معركة بحد ذاتها. معظم مناطق غزة باتت من دون مياه نظيفة، والحصول على كمية محدودة من الماء قد يتطلب الانتظار لساعات طويلة، وحتى عندما تتوفر المياه تبقى هناك شكوك حول صلاحيتها للشرب بسبب ظروف التخزين والنقل. أما الكهرباء فهي شبه معدومة منذ بداية الحرب كما قال الأب رومانيلي، مشيرا إلى أن ما تبقى من الطاقة ينتج بكلفة باهظة في ظل غياب الوقود وقطع الغيار والمولدات، ما يجعل تشغيل محطات المياه أو المستشفيات أمرا بالغ الصعوبة. ومع انهيار المنازل باتت الخيام المأوى الوحيد لغالبية السكان، لكن هذه الخيام تحولت إلى بيئة قاسية لا تصلح للحياة، خصوصا في فصل الصيف نتيجة الحرارة المرتفعة والرمال الملوثة بمياه الصرف الصحي، كما تنتشر الحشرات والقوارض إلى جانب أمراض جلدية ومشاكل في الجهاز الهضمي. وعلى الرغم من هذه الصورة السوداء لا يزال صوت الأمل حاضرا، وقد رفع رومانيلي صوته مجددا داعيا إلى السلام ومؤكدا أن السلام ممكن حتى لو بدا بعيدا وصعبا، كما شدد على أن الاستسلام ليس خيارا ولابد من الاستمرار في الحديث عن العدالة والكرامة الإنسانية.
2: ينظم المكتب الوطني لرعوية الشباب التابع لمجلس أساقفة إيطاليا دورة تنشئة جديدة في تشرين الأول أكتوبر 2026 تحت عنوان بناء المدينة، وهي موجهة إلى العاملين الرعويين للتعمق في مواضيع الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا ليمون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، تتضمن دورة التنشئة التي ينظمها المكتب الوطني لرعوية الشباب التابع لمجلس أساقفة إيطاليا 4 لقاءات عبر الإنترنت وسيتم التطرق خلالها إلى عدد من المواضيع، ومن بينها البيئات الرقمية والتحديات التربوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومرافقة الأجيال الشابة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.